0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

نوترين برنامجي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: ديوس.
1: تمضي عقارب الزمن
2: ونسعى لهدف واحد،
1: نجتهد لنصل إلى القمة
2: ونجعل صوتنا في كل بيت.
1: راديو عنكاوا نبحر معكم
2: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
1: 97.7

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: خازنا عنك واخديك لمسو قلبا
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
4: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

0: Show the sheep point show.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

عاطفة حبك منار لا تبتعد عني ترى أموت أنا لو طار حبك للنجيم.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

عم زقزقياث تبرخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

انكسر وينتهي العمر، انت من تختفي انكسر. شي على شي اضى بين هم وملل، قلبي نار اشتعل انكسر.

الجسم ما يرحم ناثر بجرح ملح وجع ما يوصف شرح كسر بجمع الطرح ما يرحم ظل

صرت مدري شي تحولت أبد ما تحملت عذابك أسأل وأنسأل عنك ومو سهل أصبر وأحتمل عذابك يا هوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عنكاوا تدمتمم طالا خلما. راديو عنكاوا شؤو تشي بوينت شؤو.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

استاد ويبستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي نوتو هافت بوينت هافت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

نويترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شو

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

You are listening to Ankawa FM 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا على موجتنا 97.7 على راديو عنكاوا. طبعا بدي وجه كل التحيات المسائية لكم مثل ما تعودتوا بنهاية الأسبوع عم نطلع عليكم ضمن برنامج استديو 7. تقبلوا التحيات بغرفة الإخراج، رح يرافقنا بساعة من الوقت مع أجمل أغاني ربين عسكر، وأنا معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني.

وين ما كنتوا أكيد نحن منكون موجودين معكم بكل برامجنا وكل الأغاني يلي بتحبوا تسمعوها أكيد عبر موجتنا الأجمل والأحلى 97.7. وطبعا بدي إلكم وأذكركم بأنه اليوم أو مثل ما تعودتوا سبونسر البرنامج بيقدم جائزة مقدمة من مطعم مارينا دعوة على العشاء لشخصين.

ان شاء الله يا ريبين هيك بكره انا هاجر وانت تصير شاعر. حبيب قلبي خليني اذكركم بارقام التواصل، اكيد فيكم تتواصلوا معنا عبر خدمه الواتساب على كورك على 0750830033 واسسل على الرقم 0773800333. طبعا خليني اقول لكم مستمعينا بانه بدي اتشكر كل حد عم يكون معنا موجود على صفحتنا على الفيسبوك ضمن البث الحي والمباشر، نحن معكم لايف.

والله أنا بحس ريبينا بيعرف الأخبار الموجودة عندي بالحلقة اليوم. في عنا خبر أكيد طبعاً, الأغنية اللي عم نسمعها كانت لمحمود تركي وهو ديو مشترك مع الفنانة داليا. يعني اليوم في عنا خبر أكيد للفنانة داليا, وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر تبعه, ولكن ما بعرف إذا قريتوه ولا لا. اليوم رح نخبركم عليه مثل ما تعودتوا دايماً بالأخبار التوب ترند. شوفي عنا ترندات أكيد رح نعرفها خلال الحلقة. طبعاً مستمعينا خليني أذكر بأنه الجائزة عم تكون مقدمة من مطعم مارينا, دعوة للعشاء لشخصين, وفيكم أيضا تتواصلوا معنا عبر كورك على 07-5038-0-333 وآسيا سيل على 07-37-800-333.

مساء الخير لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لنور اسماعيل عم تمسي علينا, تحياتنا لك ووسام الدقاقة كمان بدنا نقول لك مساء الخير. عم بيقول منور استاذ الياس. ابو ياسر كمان عم يمسي علينا عم بيقول يسعد هالمساء. شكرا كثير لكم احلى شباب وصبايا, اكيد فيكم تكتبوا لنا تعليقاتكم وشو حابين تسمعوا معنا اغاني لليوم على الهواء.

0: يلي ما.
1: خلينا نروح دغري مباشرة لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق، وشو هو موضوع حلقتنا لليوم من عندك يا ريبو. من فترة كنا عم نحكي بخلال حلقتنا عن الجيران وعلى الجار وقديش أحيانا مهم بحياتنا، ولكن اليوم حبينا هيك نتوسع شوي بموضوع حلقتنا اليوم، قديش ممكن يكون الجار قريب مننا أكثر ممكن من العائلة، وقديش لسه في إله مكانة بحياتنا الجار، ولا اختلفت الأمور، اختلفت الظروف، واختلف خلينا نقول الحياة، ولا صار مجرد الجار سلام مساء الخير ومساء النور وهي هي حياتنا، وقديش في جيران بتكون بحياتنا يعني بتاخد خلينا نقول عندها مواقف حلوة وبتاخدوها هيك مثل وقفات كتير جميلة جدا، وده ممكن أحيانا الجار يتدخل فيك ليتحول هذا التدخل لشيء مزعج بالحياة. خلينا ناخد أول اتصال معنا بالحلقة ونقول ألو.
2: ألو مساء الخير.
1: أهلا أهلا مساء النور مدام سالي.
2: هلا عيني، شلونك عيني، اخبارك؟
1: انا بألف خير، طمنينا عنك.
2: الحمد لله وشكرا بخير
1: دائما وابدا. مدام سالي، اليوم عم نحكي عن الجيران، هات لنشوف طبعا. خلينا نحكي شوي اكثر عن مفهوم الجار، برايك بحياتنا تغير هلا مفهوم الجار؟ يعني صفي بس مرحبا ومساء الخير وصباح الخير.
2: بصراحه شوفي شلون اكو هذا المثل يقول اذا خليت خربت. فأنا أحكي عن نفسي الحمد لله والشكر. الجيران اللي داير وما دايري يعني أكو بيهم وأكو لا، الحمد لله أنه مثلا وقت الشدايد ألقاهم، وقت الفرح ألقاهم وياي، ونفس الشيء بالمقابل إحنا مينا يعني وياهم وقت الشدة ووقت الفرح وقت الحزن كلها موجودين متشاركين، يعني كأنه عبارك عائلة وحدة، دائما واحد يسأل عن الله، واحد يعرف أخبار الله، يعني الحمد لله. بس أكو عالم لا، أنه مثلا طارت انه بس يادوب السلام، السلام عليكم وعليكم السلام،
1: هي هي. طيب
2: عن تجربتي اني لا، انه الحمد لله انه موجودين الجار، بعد موجود الجار، الجار يمي مرات يكون اقرب من يعني من
1: العائلة،
2: من من العائلة، لان هو مباشرة يعني مثلا رأسا هو اقرب شيء لي اتلحق يمه اروح على شغلة،
1: بيكون هو الفزعة الاولى لك اذا كان مثلا في شيء عندك تماما، فهو بيكون حدك. موجودين هدول الجيران لسه موجودين هلا بحياتنا ولا صاروا فيه؟
2: لا لا موجودين موجودين الحمد لله موجودين
1: الحمد لله.
2: لان اقول لك اذا خليت خربت، يعني اذا تخرب راح تخرب، فانه شيء اكيد موجودين يعني. بس يعني خلي ما نقول مثلا انقرضه بنسبة 100%، خلي نقول 50-50.
1: أوكي أوكي، شكرا لك يا سالي وتحياتنا لك. هلا فيك،
2: هلا هلا، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: يسعد لي مساك مدام وفاء.
1: أخبارك؟
0: والله بألف خير مدام وفاء. طمنينا عنك، كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: دائما وأبدا. كنت عم أقول مثل هيك طلع معي هلأ مباشرة، قال كومة حجار ولا هجار، في بحياتنا هيك شيء ولا لا؟
1: في كثير.
0: يعني يا ريت لو كانوا حجار ولا كانوا جيران.
1: فعلا إلى يراقبون ولا يأذون، وإذا فعلا واحد يتمنى أن يكون عنده هاك الجار.
0: طيب اليوم
1: جار قبل ما مثل الجار هسا،
0: ليه شو اللي اختلف؟ عم لك شو اللي اختلف؟ كنت عم تقولي انه الجيران قبل غير جيران هلا هذا الوقت، شو اللي الشيء اللي اختلف بحياتنا؟
1: حبيبي جيران قبل كانوا لما يصادقون على المحبة على المودة، يعني ما مثل هسا، هسا كلها مصلحة وكلها يعني تغير وقذب نفاق، يدخلون البيت أحد يخربون البيت ما يعمرون.
0: أوف لهالدرجة.
1: يعني تلقي لك كم عائلة يعني بي مملة، بس حاليا ما تقدر تدخل أحد عليك بهذا الوقت
0: أبدا. وبالنسبة لك
1: بالنسبة لي أبدا
0: أبدا، هو أنا جاي لك بالنسبة لك أبدا خالص الموضوع. مقفلة على الموضوع خالص. يعني هو أنا كان بدي ناقشك أكتر بس خلص قفلتي لي، مش الحال.
1: لا ناقش
0: لا أنا كان بدي أقولك أنه ما عندك هيك بالحي مثلا جارة جيران هيك بتحسيهم خرج الفزعة، أنه وقت لا سمح الله بيصير شيء أول شيء بتفكري فيهم هنن؟
1: أنا ما أخالط أحد بالجار،
0: ما بتخالطي، خلص ما قلت لك نهيتي لي الموضوع. خالص
1: خالصت جماعة سويت معاهم مليح، يعني أكلت وخوش أكل من وراهم، ولهذا السبب بعد لا خالص ولا مرحبا
0: ما بدي خالط حدا. يلا لك مدام وفاء، عند رب العالمين ما بيضيع شيء أكيد، يعني خلص أنت عملتي شيء اللي بأصلك هذا الموضوع أكيد. تحياتي لك مدام وفاء، هلا فيكي، هلا عيوني، هلا. خلينا نأخذ أيضا اتصال آخر وبدنا نقول ألو مساء الخير.
2: ألو مرحبا
0: أستاذ. أهلا وسهلا يا أهلا، مين معنا؟
2: مجد.
0: كيفك؟ مجد اسم العائلة تذكرني فيها؟
2: مجد ريان.
0: ريان أوكي. مجد خبرنا هات لشوف كيف الجيران معكم؟
2: الحمد لله جيراننا ملاح.
0: بتحسن خرج الفزعة وقت ما بيكون انه يعني بدكم فزعة بيكونوا موجودين حدكم؟
2: ايه بيكونوا موجودين.
0: الحمد لله. حبيب قلبي يا مجد شكرا كتير لك. هلا فيك هلا. ايضا خلينا ناخذ اتصال وبدنا نقول الو. شكله ما على الخط. طيب ناخذ اتصال الو.
3: مساء الخير اخرياس.
0: مساء الورد مدام نور. أنا تمام نشكر الله. لا بدي أعتذر أول شيء منكم لأنه عم بيعلق شوي الاتصالات كلها مع بعضها كرمال هيك، يعني فعم نحاول ناخذ قدر الإمكان. يعني هلا شبك القطع الاتصال، شو بنعمل؟ تحياتنا لكم جميعا، يعني بتمنى ما حدا يزعل مننا.
3: لا نحن ما نزعل، شو نزعل، بس نحب نسمع صوتك.
0: لك تسلمي لي مدام نور. هاتي لشوف إلينا، كنت عم بحكي أنه الجار اليوم أقرب من الأقارب برأيك؟
3: يعني بالنسبة لي أشوف الجيران بعض الجيران يعني مو كلهم يعني أقرب لي من الأقارب، ويعني بصراحة أنا هسه أهلي بعيدين، دا أشوف جيراني أكثر من أهلي، ومن أصير عندي يعني موقف صرت عند أتمرض جيرانتي إجت يمي وساعدتني، صار عندي حادث حريق يعني بالقراج ببيتي، أجوا جيراني طفوا النار، يعني لو ما هم أنا شو سوي بحالي؟ فيعني أشوف يعني هم يصيرون أقرب إلى الأهل الجواري، لأن إحنا ما نشوف أهلنا يومياً،
0: صح.
3: خاصة اللي أهله بعيد، فدا نشوف جيراننا يعتبرون أهلنا،
0: معناته موجودين، يعني الجار موجود وقريب.
3: إيه موجود. صحيح بس موجود. مو كل الجوارين يطلع لك يعني سبحانك الله كل مكان إلا ما يطلع لك
0: يطلع لك حدا
3: بيتين ثلاثة جوارين كل الزينين
0: الحمد لله نحن بدنا هدول هنا اللي مناح يضلوا حوالينا
3: يعني ما عندنا الكل 100% لا
0: أكيد أكيد هذا الموضوع طيب وبرأيك في بعض الجيران أحيانا بيكون في عندهم تدخلات يعني بيتدخلوا بشيء ما بيعنيهم

0: هسه في عندهم فضول ليعرفوا انت شو عم تعملي، شو عم تخططي، شو عم تساوي بحياتك؟ في
1: صراحة أنا بالنسبة إلي ما صار معي هذا الشيء، بس احتمال مع غيري بعض الجوانين كان صار بيهم مشكل، ما أعرف، بس أنا شخصيا إلي لا، ما كان صار معي إنه جيران تتدخلون بيروحوا يكون عندهم هذا الفضول يعرفون شو أسوي، لا لا ما عندهم هذا الشيء.
0: ما في تطفل. أوكي يعني. شكرا لك مدام نور، تحياتنا لك.
1: شكرا، تحياتي
0: فيك.
1: للمخرج.
0: هلا هلا عيوني. مع السلامة. أيضا اتصال، بدنا نقول مساء الخير للشرطاوي أبو سنان، زمان. ألو. يا حبيب قلبي يا الشرطاوي، هلا الصوت موجود بس رجع. ألو، رجع لنا. ألو، هلا أنا عم بسمعك بس الصوت بعيد والله يا أبو سنان. طيب رح نرجع، بلكي بنرجع بناخد الاتصال من أبو سنان، يمكن في يعني من الشبكة أو هيك شيء. طيب رح أرجع أشوفه. إذن خليني أذكركم مستمعينا بأنه عم بيكون شوي في ضغط على الشبكة من ناحية الاتصالات، فبتمنى من الجميع يعني تساعدونا بهذا الموضوع وتكونوا موجودين معنا. خلينا ناخد الاتصال طيب من هون. ألو ألو
2: ألو
0: ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: وراك أستاذ ألياس.
0: تمام، نشكر الله. أخبارك؟
2: الحمد لله، الله يحفظك.
0: الله يخليك يا رب. أم زيد؟
2: نعم.
0: أوكي أم زيد، شو الأخبار؟
2: الحمد لله، الله يحفظك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. تذكريني باسم العائلة بس لو سمحتي.
2: خضر عيسى.
0: عيسى ما؟
2: نعم.
0: أوكي أم زيد، اليوم عم نحكي عن الجيران بحياتنا، خبرينا عن الجيران، خبرينا قديش في عندهم مواقف حلوة وقديش في أحيانا تدخلهم بيكون مزعج بالنسبة لنا.
2: تمام، يعني مرات أقول الجار دائما يعني يكون مثلا ما يسوق، يعني مثلا الجيران أفضل من الجرائد. المهم يعني الشخص اللي يقف معنا وقت الضيقة ووقت المحنة.
0: صح.
2: بس أنا جيرانا يعني صار حادث مؤلم، كنا بالموصل يعني أقلك صراحة.
0: نعم.
2: الجيران وقفوا معاي كلش معانا، يعني وقفوا
0: حلو،
2: خصوصا يعني كان موقف استشهاد زوجي يعني سيارة مفخخة، يعني جو معانا وما عفونا أبد على ما تعرف القرايب مكانات بعيدي.
0: صح.
2: على ما جو عندنا.
0: صح صح، قديش حلو هاي المواقف وقديه بتضلها محفورة بذاكرتنا، يعني بتضلها موجودة معنا ومنذكر لهم هاي المواقف الحلوة، لأنه الإنسان ايمت ببين وقت ما توقعي أنت، بس توقعي بتشوفي مين اللي حدك واللي حواليك. 100% 100%. أم زيد شكرا كتير لإلك ولتواصلك معنا، تحياتنا لإلك. هلا فيكي، هلا عيوني، هلا. أبو سنان رجع. ألو.
3: ايه انا يوم رجعت لك.
0: ايه الحمد لله. ابو سنان اخبارك؟
3: الحمد لله. نسأل عليكم حبيبي، شلونكم؟
0: والله بألف نعمة يا رب، انت طمنا عنك وعن صحتك، ان شاء الله امورك بخير.
3: والله ان شاء الله، احنا قاعدين بالبيت عطالة بطالة.
0: ليش خير ان شاء الله؟ خير خير خير يا ابو سنان.
3: الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر.
0: يلا يلا بيطلع لك تقاعد هيك شوي ترتاح وتريح حالك وجسمك ونفسيتك لترجع.
3: والله
0: ما
3: انا يعجبني الشغل، يعني ما يعجبني البيت.
0: اي اي لك يعجبني ابو سنان، مشان مشان البيت ولا لا مشان انت تطلع امانه؟
3: لا انا اطلع والله.
0: اه طيب اوكي اوكي، بدنا نوجه تحيه للعائله الموجوده حواليك، بعرف ما انك قدران تحكي.
3: حبيبي
0: ابو سنان، اليوم ممكن يتحول التدخل الجيران لشيء مزعج بالنسبه لنا؟
3: هذا هذا هذا اذا اني انطيهم مجال يتدخلون. يعني انا جالي اذا اشوفه من نوع اللي يتدخل ما انطي مجال، ما ما ما علاقتي مصر بي قويه.
0: نعم.
3: لكن اذا لكن اذا جار محترم نفسه و يعني وعنده عنده حكمه، عنده صوت حلو يعني يقدر يحكي، ما بيها شيء اذا اخذ رايه وياخذ رايي.
0: حلو.
3: في مواضيع
0: وموجودين هي الجيران حواليك ابو سنان، هذا الشخص خلينا نقول القريب، انه قريب اكثر من القريب نفسه، موجودين هدول ولا اختلفت الظروف؟
3: لا انا حاليا قاعد ببيت ما صار لي وصار لي سنة زين، فجار بعدني ما أعرفه ملقى زين.
0: يعني بس سلام.
3: أيام اي لا لا اي بايام زمان بغداد لحد هسه اني اذا اروح للمنطقه لحد هسه الجوارين كلهم يعني يتلقوني بالحرب.
0: هي العشرة اللي ما بتنتسى اكيد ابو سنان، وانت من الاشخاص الغاليين جدا يعني مو بس على راديو عنكوا، حتى الاشخاص اللي حواليك ان المكسب بالنسبه لهم انت اكيد.
3: حبيبي انت هم غالي
0: حبيبي. الله يخليك الله يخليك ويطول بعمرك. شكرا كثير لك يا ابو سنان، تحياتنا لك، هلا فيك، باي باي. This is a message to you.

0: مساء الخير لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك وعم يشاركنا بموضوع حلقتنا لليوم. نور اسماعيل عم بتقول مثل ما بيقولوا الله وصى بسابع جار، وكمان الجارك القريب ولا اخوك البعيد. هالكلام من قال عن عبث، يعني باختصار الجار يلي بيراعي حق الجيره نعمه من الله. اي والله معك حق، تحياتنا اكيد لك يا نور، وبدي مسي اكيد على هال الموجوده معنا على السمع، وبناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو استاذ علي.
0: ألو مساء النور،
1: شلونك استاذ
0: علي؟ يسعد لي اوقاتك.
1: اخبارك
0: والله بألف خير سيد وسام.
1: اي نعم،
0: اخبارك امورك؟
1: والله الحمد لله، شلونك انت؟
0: والله بألف نعمه. كيف الشغل يا وسام؟
1: والله الحمد لله منيح
0: دائما وابدا، الحمد لله رب العالمين. وسام، اليوم كنا عم نحكي عن الجيران، كيف الجيران بالنسبه لك اليوم له مكانه مهمه بحياتنا ولا لا؟
1: والله يمنع مهمين، لازم واحد يعني جاره يعني يصير شيء مشكله شيء يعني ما موجودين، مثلا احنا موجودين وياهم او شيء. بس هسه هسه لا ما اكون يعني جوارين يعني هجسه
0: والله.
1: بس سلام وايد
0: يعني ما بتحس في هي بتحس في احيانا تدخلات بشيء مزعج احيانا ممكن يكون من قبل الجيران؟
1: يعني اكو مرات بس تجي السياره قبل تطلع تضحك تشوف يا بس
0: ايه لا في بدهم يستكشفوا مين
1: جاي،
0: بدهم يستكشفوا شو جايب اغراض، شو جايب اشياء للبيت، مين جاي لعندكم. هي الجيران احيانا الحشريه بتكون صح، احيانا التطفل مزعج.
1: اذا السياره مثلا وقف السياره مقابل بيتهم قبل يجي يدق الباب اصلا على السياره.
0: ايه صح، وكمان هذا الشيء لازم يتراعى يعني من قبل الجيران. هلا اذا كمان هو عنده سياره هو من وين بده يصفها، يعني المشكله كمان هي مشكله.
1: صح، يعني مثلا انا مرات يعني اجي اشوف سياره مقابل بيتنا مثلا خليها لي جنب غير مكان، بعدين من يطلع ارجعها. عيب واحد يعني يدخل الباب علينا وكنت اطلع السياره.
0: حلو، برافو. هي مواقف كمان يعني بتنحسب للاشخاص، وفي اشخاص خلص يمكن جارك يصف حدك يعني قدام الباب، ولكن خلص ما راح يطلع الزلمة نايم بالبيت.
1: ايه يعني ما راح حتى تخليه بغير مكان، يعني الدنيا مو خلصت.
0: صح صح صح، حلو، برافو. كتير حبيت، تحياتنا لك يا وسام ويسعد لي هالمساء.
1: اشكرك، هلا شكرا استاذ.
0: هلا عيوني، هلا سلامات، باي باي. يعني اليوم عم نسمع آراء كتيرة ما بين الجيران وما بين الأشخاص يلي عم بتأيد وجود قديش مهم الجار، وقديش في أحيانا تطفل الجار عم بيكون مزعج. اتصال. ألو
2: ألو، مرحبا أستاذ.
0: مرحبتين، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
0: سورة؟
2: نعم سورة، سلام.
0: أهلا وسهلا فيكي سورة، شو الأخبار؟
2: أهلا فيك. ألا زين الحمد لله. الله
0: يسلمك يا رب.
2: شكرا.
0: خبرينا عن الجيران، قديش في عندهم مواقف حلوة بحياتك، في ولا ما في؟ في
2: هي أكو طبعا الجار يعني أقرب كثير، يعني الأهل يكونون بعاد والجيران قريبين.
0: صح.
2: خاصة يعني بس هسه هي الظروف تغيرت.
0: صحيح،
2: ما مثل قبل.
0: صح. صح.
2: يعني هسه علاقات يعني رسمية صارت لتجنب المشاكل، لتجنب
0: الحكي الكتير يلي بيصير. صح صح صح، 100% مشان العالم كمان تقلل حكي، فصارت العالم تختصر يمكن الروحة والجاية عند الأشخاص، أحيانا الحسد يمكن عند الأشخاص. 100% معك حق. أوكي.
2: تمام. إذا أومن إذا هسه جار كل واحد بضحك، إذا ما يصير حدوث مش يعني عشان موقف شيء حتى تتعرف الجيران، أما هسه لا كل واحد بابه مسدود.
0: صح 100%، كثرة البيوت وكثرة العالم وقلت هاي الأشخاص اللي صح 100%. صحيح، شكرا كثير لك يا سرى، تحياتنا لك، باي باي.

طبعا انا كنت عم بسمع اجمل الاغاني يعني على الهواء وتحت الهواء, وتحياتنا اكيد لك يا ريمين على الاغاني الرائعه يلي عم تسمعنا اياها. وعلى فكره خطر ببالي موضوع عن الحلقه بما انه ايدينا ولمست ايدينا وعلى الجيران وهالقصص هي, انه في كمان الحب هيك بتصير اول ما بيخلق هيك يعني خلينا نقول فتره المراهقه الواحد دغري بينعجب ببنت الجيران. يلا عم فكر فيه للموضوع. خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هو توب ترند لهالأسبوع. والبداية مع الفنان المبدع ساكو ساكا يلي أطلق أغنية جديدة تحت عنوان يلي نهلة, وطبعا الأغنية هي من كلمات وألحان داود برخو, أما التوزيع لوليد زيا, أما المصور المبدع فكان لريمون هيدو, والأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج أشور يوندام.

طبعا بدنا نقول ألف مبروك أكيد للفنان ساكو على الأغنية الرائعة, وبدنا نقول مساء الخير أيضا لنشتمان عم تمسي علينا عم تقول مساء الخير منور أحلى الياس, شكرا كتير لإلك. خلينا نروح لتاني خبر من أخبارنا, يعني النشاط الفني كتير كبير عم بيكون للقيصر كاظم الساهر يلي أطلق أغنية جديدة تحت عنوان أتت, هي من كلمات وألحان كاظم الساهر. طبعا سمعوها كتير حلوة, أنا سمعتها شعر قبل ما تتلحن, وتوزيع لهشام نياز. خلينا نسمع الأغنية للقيصر.

0: يعني أنا خليني بس أحكي شغلة عن القيصر كاظم الساهر. الحلو مو بس بالكلمات يلي هو بيقولها، الحلو باللحن أنه ما في لحن عنده من بداية الأغنية لنهايتها بيكون لحن تراك واحد، دايما بتحسه في إبداع، في نقلة، بتسمعه إيقاعات جديدة. عن جد مبدع القيصر كاظم الساهر، يعني من أنا وصغير بحبه وبعدني بحبه أكيد. خلينا نروح للفنان نور الزين يلي أطلق أغنية جديدة تحت عنوان تعاليلي، وهي من كلمات رامي العبودي، الحان نور الزين، أما التوزيع لعمر عدنان، الماكس والماسترينج لأيسر قاسم. إذن هذه الأغنية رح نسمعها لأنور الزين، ما بعرف إذا صارت جاهزة. خلينا نأخذ اتصال قبل ما نسمع الأغنية. يلا ألو.
1: مرحبا.
0: مرحبتين،
1: كيفك إلياس؟
0: أهلا وسهلا مدام ندى.
1: من دام ليندا.
0: ليندا؟
1: إلياس.
0: أوكي، ليش قلت لك ندى؟ ليندا أخبارك؟
1: الحمد لله بخير،
0: أنت كيف؟ أهلا وسهلا فيكي ليندا. بس ذكريني باسم العائلة، ليندا شو؟
1: ليندا هندايا.
0: هندايا، أوكي.
1: هندايا. شو سؤالك اليوم؟
0: ما سمعتينا؟
1: لا.
0: أوكي، ليندا اليوم عم نحكي عن الجيران، قدي مهم اليوم الجار عم بيكون قريب مثل أيام زمان ولا لا؟ وقدي بتحسي في أحيانا تطفل من الجيران بيكون مزعج؟
1: والله جيراني واحد
0: أحسن
1: من الثاني
0: الحمد لله. إيه
1: والله
0: حلو.
1: يعني جاري أول شي جاري من أهل بردادة رقوش والله والنعم منه.
0: حلو.
1: الجيران من مصر.
0: والجيران
1: من مصر.
0: حلو.
1: والجيران من سوريا
0: كمان. حلو كتير. وكيف لقيتي الجيران؟ في لهم لهم مكانة قريبين أكثر من الشخص القريب نفسه من العائلة؟
1: هلا يقولوا جارك القريب أحسن من أخوك البعيد.
0: صح. هلا كان في حدا من التعليقات هيك عم بيقول 100% يا ليندا.
1: والله وفي اللي جوارين مقابل بيتي هلا هم باستراليا. كل أسبوع يخابرونا.
0: شو حلو، يعني لسه هالصلة موجودة، صلة هي كتير حلو. حلو كتير،
1: هي صلة تجي من طرفين طبعا.
0: صح أكيد طبعا،
1: واحد يحب الثاني واحد يفتح الثاني.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. شكرا لك مرة
0: ليندا.
1: طيبة.
0: أكيد شكرا كتير لك، شكرا لتواصلك معنا، نهاية أسبوع سعيد.
1: سلام الكادر كله.
0: أكيد بيصل، شكرا كتير لك.
1: تحياتنا لك فابيان.
0: أكيد بيصل، أكيد تحياتنا أكيد لإله. هلا فيكي، سلاماتي لإلك. هلا عيوني. هلا ريبين جاهز الأغنية لنور الزين؟ يلا خلينا نسمع الأغنية ونرجع.

أما حاليا الخبر عن الفنانة داليا مبارك اللي أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة الإنستغرام قرار اعتزالها العمل الفني بشكل رسمي، وأكدت أنه آخر مشاركة لها كان ببرنامج The Voice Kids. وطبعا قالت كتبت: أعلن اعتزالي الفن وآخر أعمالي هتبقى مع أولادي The Voice Kids. الفن أخذ مني الكثير من روحي ونصحتي وإنسانيتي، وآسفة لكل من آمن بي، بس أنا مش قادرة أعطي أكثر من كده. وكان آخر إصدار لإلها طبعا عم نسمع هلأ للأغنية بغير عليه، هي من كلمات عمرو المصري، أما الألحان لعمر الخضري والإشراف العام لمحمد الزعروني.

يعني هي الأغنية تعتبر هي آخر أغنية للفنانة داليا بمسيرتها الفنية، وطبعاً أكيد بدنا نتمنى لها كل التوفيق على صعيد الحياة الشخصية. أما خلينا نروح للخبر التالي مع الفنان وليد الشامي يلي أطلق أغنية جديدة تحت عنوان قدر قدر، وطبعاً هي من كلمات أصايل أمل ألحان لمصطفى الربيعي والتوزيع لزيد عادل.

0: واستخرج. قبل ما نروح لآخر خبر معنا خلينا ناخد اتصال. ألو.
1: مرحبا أستاذ الياس.
0: مرحبتين. أهلا وسهلا.
1: صحتك.
0: أهلا وسهلا مدام ندى.
1: ألو. نعم هذا بيك.
0: أخبارك؟ أنت طمنينا عنك. أمورك بخير؟
1: الحمد لله بخير نشكر الله.
0: دائما وأبدا الشكر لرب العالمين. مدام ندى اليوم عم نحكي عن الجيران، لسه إلهم مكانة بحياتنا ولا صارت العلاقة هي فقط عبارة عن مجاملة بالحياة؟ سلام وكلام.
1: يعني بصراحة هو يعني الجيران بالنسبة إلي أتكلم
0: كانت
1: كلش مرتاحة وياهم. وبعد أشقد أمور بظروف هاي قبل الكل أجي على الجيران، لأن الأقرباء تعرفوا على ما يجون والظروف والبعد.
0: صح.
1: مو مثل يعني جابة الحمد لله علاقتي ويا جيراني كل الزينة.
0: حلو كتير. في أشخاص منهم بتتدخل بحياتك الشخصية ولا لا؟ أنت عاملتي لهم حد مثل بعض المتصلين إنه في عندهم حد وهذا حده؟
1: يعني فد مرة أتدخل وياهم أي مجرد سلام، أحتاج فد شغلة يعني
0: مساعدة.
1: فد مرة متعمقة وياهم.
0: أوكي.
1: والسلام
0: المتبادل
1: بيناتهم.
0: الحمد لله. تحياتنا لك مدام ندى، شكرا كثير لك، شكرا لتواصلك معنا. هلا فيكي، سلامات. هلا. خلينا نروح لاخر خبر فني موجود معنا لليوم مع الفنان محمد منير يلي اطلق اغنيه جديده بالتعاون مع شركه روتانا، وطبعا الاغنيه تحت عنوان بيسالوا عنك وهي من كلمات مصطفى حدوته، اما الالحان لذهب والتوزيع لرومان بونكا. طبعا ما بعرف اذا الاغنيه جاهزه ولا لا. يلا لبين ما تجهز الاغنيه خلينا ناخذ جاهزه.

إذن مع هالأغنية أكيد بنكون ختمنا الفقرة الثانية من فقرات برنامجنا واللي هو توب تريند. خلينا نروح نحن وياكم لأجمل الأغاني والأغاني المنسية الحاضرة معنا اليوم بذاكرتنا من عند كاريبين.

طلال مداح هو فنان وملحن سعودي، يعد من أبرز الفنانين الخليجية، وكان يعد من أول الذين ساهموا بنشر الأغنية الخليجية.

وتعد فترة الستينات فترة مهمة بمسيرته الفنية، حيث غنى خلالها أعمال من ألحان كبار الملحنين مثل الموسيقار طلال عبد الحكيم والموسيقار غازي علي والموسيقار سراج عمر ومحمد عبد الوهاب اللي لحن له أغنية ماذا أقول. ولا للفنان طلال العديد من النصوص يلي كتب له الأمير بدر بن عبد المحسن والأمير محمد عبد الله الفيصل. أما بالنسبة للأمير بدر بن عبد المحسن فمن تلك أهم الأعمال يلي غناها بهداك الزمن هو زمن الصمت وأغنية وعد، وهو من ألحان طلال مداح نفسه.

أما على صعيد اللحن فغنى من ألحانه أيضاً العديد من المطربين العرب، بنذكر منهم محمد عبده، وردة الجزائرية، فايزة أحمد، هيام يونس، راشد الماجد، رابح صقر، وذكرى وأصيل هميم. وأخيراً زمان الصمت يلي عم نسمعه تم إنتاجه وتسجيل الأغنية بأول مرة بعام 1975 خلال أحدى حفلاته الشهيرة بالقاهرة، وخلينا نذكر أنه هي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان طلال مداح.

يعني فعلا من أجمل الأغاني الرائعة جدا يعني اللي عم نسمع والحاضرة اليوم بذاكرتنا، ذاكرة يلي دايما هيك بنستعين فيها ما بين الأغاني القديمة والجديدة، دايما في عنا روح الحلوة ضمن برنامج استوديو 7. أما هلأ خلينا نشوف مين هو الرابح.

لهون منكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا. شكرا للمخرج بين عسكر يلي رفقنا بساعة من الوقت, وأنا كنت معكم بالإعداد والتقديم اليزدراني. بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل. باي باي للكل.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

ريشان نيجيروان بارزاني او يوث دمشق وقصد شخلابها واستراتيجيا الشرار شيناب سوريا. قنصلة روسيا باربل قرات كردستان ببنيفة استراتيجيتا مشدروفة تيغرتانيتا صغبرتا لقليمة قريوائي. إفكوشذ يقدانا دنفق من صاروخ مهديانا قوصوران لا خسراني ناشاي. كورك تيليكوم مشررين لمشوتين البسقانة بيدينا لا معبد على العوادة. زرعتت كردستان على في الدوشر يمتب ما نواثا اسري بأمة وبلاطة ضمطيتا لإشتم ما طني بقاها شتا. وزاغت عراق مصبرا وافدا خفتت مطرة وبصيروا فبدرغت خميموثة. ترامب مشتبه خامنئي إثم مخايا فعشيناثة وخيلا وافا يماي وآراي إيراناي شلاما كلنائي. واشنطن مكليت زونة قبلانو ثلتو تاوثة قم شدروثة بكل تاول. ريم تعليت الطوبان دنيبال يتر من ألبه واشتم مغطيلة وموبدئ.

راديو عنكاوا، راديو عنكاوا، راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

الرئيس نيتشرفان بارزاني: اتفاق دمشق وقسد تحول استراتيجي لترسيخ الأمن في سوريا. قنصل روسيا في أربيل: دور كردستان في المنطقة استراتيجي، ووفد تجاري يزور الإقليم قريبا. احتواء حريق ناتج عن صاروخ موجه في سوران دون وقوع خسائر بشرية. كورك تيليكوم: نؤكد لمشتركينا أن قرار المحكمة لن يؤثر على نشاطاتنا. زراعة كردستان: إنتاج العسل يرتفع بنسبة 20%، وتوقعات بوصوله إلى 600 طن هذا العام. طقس العراق: توقعات بهطول أمطار وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة. ترامب: مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة، والقوات البحرية والجوية الإيرانية انتهت تماما. واشنطن تعلق مواعيد تأشيرات الهجرة في سفاراتها حول العالم. ارتفاع حصيلة سيول النيبال إلى أكثر من 1600 قتيل ومفقود.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيت إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق قلتا
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك في الدنيا
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة.

0: FM on Kawa. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ريشان نيتشيرفان بارزاني او يوسف دمشق وقصد شخلا بهاو استراتيجيا الشرار شينا بسوريا. قنص لدروسيا باربل قرات كردستان ببنيفة استراتيجيتا مشدروثة تيغرتانيتا سغبرتا لقليمة قري وايد. إفكو شذي قدانا دنفق من صاروخ مهديانا قو صوران لا خسراني ناشاي. كورك تيليكوم مشررين المشوتين بوسقانا بيت دينا لا معبد على العوادا. زرعتات كردستان على في الدوشة ريمت بمانواثا اسري بأمة وبلاطة دمطيتا لإشتم طني بآها شتا. وزاغت عراق مصبرا وافدا خفت مطر وبصيروثا الضرغات خميموثا. ترامب مشتبى خامنئي اثم مخايا فعشيناثا وخيلا وافا يماي واراي ايراناي شلاما كلناي. واشنطن مكليت زونت قبلانو ثلتو تاوثا قوم شدروثة بكل تاول. ريمتا علي تطوبانة نيبال يتر من ألبة واشتم مغطيلة وموبدئ.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Ankawa FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

الرئيس نيتشرفان بارزاني: اتفاق دمشق وقسد تحول استراتيجي لترسيخ الأمن في سوريا. قنصل روسيا في أربيل: دور كردستان في المنطقة استراتيجي، ووفد تجاري يزور الإقليم قريبا. احتواء حريق ناتج عن صاروخ موجه في سوران دون وقوع خسائر بشرية. كورك تيليكوم: نؤكد لمشتركينا أن قرار المحكمة لن يؤثر على نشاطاتنا. زراعة كردستان: إنتاج العسل يرتفع بنسبة 20% وتوقعات بوصوله إلى 600 طن هذا العام. طقس العراق: توقعات بهطول أمطار وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة. ترامب: مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة، والقوات البحرية والجوية الإيرانية انتهت تماما. واشنطن تعلق مواعيد تأشيرات الهجرة في سفاراتها حول العالم. ارتفاع حصيلة سيول النيبال إلى أكثر من 1600 قتيل ومفقود.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً.

هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أصدورة في الدنيا واندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

وخد عن كاوك برسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عن كاوة الذبذب تشوت الشي وين شوى

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.